جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واستطفئوا دماءنا وشيطنوا ثوارنا اسرقوا علومنا وجهلوا شعوبنا وعذبوا نفوسنا واستنكروا حقوقنا استعمروا

غدوش ناد كبيدي تشاش اللي خانا برفم تشاس هندوش شات بورد فانا رماسي كما كوي كانو يتخبرك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبية بتسي كانو غي بيس اخما فتعادو تشمو تسوكن يكبرن يتسلنا ما مو ترسخة سانسي بار متساش سليف متاندر صورت الدرك